0: خمر دخان
1: سيكيلي
0: هريح مع التبك خمر شبان
1: مرسي مرسي زك كنوم منكس
0: شبان شلوم أدون ترقان
1: شبان شلوم ترقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكل شنا حوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر في شعلايه من الطرقان البركة قمين عيالو يزيتون
1: متى حزان من تل أبيب
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدوع شكل يروسان مش رسان تل أبيب له عليهم بحزن مش أمن المالي صريخ لك البركة قمين شبان شلوم
0: شبان شلوم خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهم يعصي متسبا وزخوتو تقين عليه له منسكيلي لوت ببيتها
0: أمين شبت شلوم خمر دخان
1: راك عندك قلت شنا خناسو تلمس يلبي عندك حبالة نزمع
0: أبلو ليقم هو يخل السميات بعنيان عليان
1: يا سميات زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوري له
1: أنا بتغنى ذوت لوم عراب
0: بس يلبي بس يلبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بذبيت ويا شين
0: بس يلبي أنت شمع
1: يا أخي شمع يمون حير أنا زاد
0: يلا نسزامس
2: إيشا إذا افتعال إذا افتعال إذا افتعال كل مستيس حمر دخاي كل مستيس حمر إذا افتعال عصير تبلي ما افتعال
1: أروخ مكتش نردمي
0: ريح ما عدا بعد مسيربي
2: لا أنا لو مريح على الكباركة إما أنت متعكيش أستمعي لا
3: Thank you.

0: خمر دخان؟
1: شي كيري
0: تريح مع التبك كم شبان؟
1: مرسي مرسي يا جاك كنو ممنكش
0: شبك شنو مدن ترقان؟
1: شبك شنو ترقان؟ شبك شنو؟
0: شبك شنو البحير؟
1: شبك شنو البحير؟ بكل شنا حب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان؟ لما البحر كش على يوم الدور آمر بالكتك ومين عيانو إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدوع شكل يروسان بشنسان تل أبيب له عليه بحزن مش أم نورمالي صريخ لك بالكتك ومين
0: شبان شنو خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذا مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوتو تقين عليلو منسكيلي لوت ببيات
0: أمين شبت شلوم خمد خمد هاي
1: راك عندك قلت شنا خناسو تلم السلبي عمك حبالة بزمان
0: أبل ليقم هو يخل السميات بعنيان عليا
1: يا سميات زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بالتغناء ذوت لوم عراب
0: مسلبي مسلبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيت ويا شين
0: مسلبي أنت شميع
1: إخي شماع يمونو حير אני זה.
0: יאללה, נעשה זה עמוס.
2: אישה, אה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזה. בואי נתי, אז חמור לך, בואי נתי, אז חמור לך. איזה הפתעה, עשית בלי, ממש הפתעה.
1: ברוך מקיץ' נרדמי.
2: כן, כן, כן.
0: תריח מעט דבק, מסלבי.
2: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא.
1: Thank you.

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu. خلصنا بقى
1: بيتينو برهب بريد
0: بيتينو بيتينو برهب بريد
1: شو هذا سي حالي تعود تعود
0: بيتينو بيو اتش اف بي في اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
1: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
2: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ايه يونايتد مانجل ايه ايه
3: والله الشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام دي انبكشنو على دينيس سي ان وهاهول بترجمه الشير هذا لانجليزي مولتاميت لهناته של מיסטר ג'ימי קרטר شام بديف קמפינג شكادو لخم ג'ימי קרטר هو شومع عربيه بل لو مبينوتا كل كان ابليس

0: الو دافيد زو تكفى
1: تكفى أمرت لك إلف بعم لو لي تكشر لي لأفتلة
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولخ ليبود
1: ألخ ليبود
0: كان
1: أنا كبار مجيع ما ستومير سنوبي ألخ ليبود
2: ما ستومير سنوبي ألخ ليبود
0: أنا ألخت إيتو بنخوف وبيتم برخ لي
2: إيزي مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشام
2: نرأي كليب عطوف شلي بلي أكلف